0: تمكوا فيها فيه.
1: عايز لدي بيرو فيكتيف بي دي بي تيتون في لنين فرن عندنين عندنزويل عايزة ريت كوفيرنورا سانتك نبيتك ان يكونترولي نفوق إيران مدغسكار وطن تنفنان زاتان عايزة للابان رينن نانين رينوو فا تشازو رايسنا ميتن زابتان بيتك فاسيسم تنبن رازان تينا مارنا zavatra fa ny tamvaoka tia fa miandrenao atamora miandrenao ara lilainao fa tsy manao zipo torio a to voe difamation dia any amin'ny tribunal tsy afaka hita tsy mety mamono vahoaka malagasy alaheviko zany ka zao miandrenao a tero dosiky fampitady
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: خلاص تمك فافي.
1: على سنين مخاص فسانين جواني تي عندي تير بلوك ساي تير تشونج سيزون تي لبروغراما نايو وطاو فساي كيس تي بانامبول وفي سينا نوغانا سخاف خاف تي سيزان سافي تي نايو يانو تشونج فيالامبول ناي زاني وطانو ام ناي ميسا ساكيلا نكرو تي فيالامبول ناي وطانو ام ناو تير تي ساني ميني كيس تي ملالوشي ام نورتي
2: Salama tawon tsu salama tsu tsu.
3: Fafa kayan wa afaka munjetik. Panutsik. Mila fibe panan tantsik. Hauktsik ipepak. Ira piva, ira fiderana fon ne nay fanan tele nay ratsmati andrendira zo tul zo remfa ira te amnira. To tsutsu tafa tsikenge zo fanam msoni. Msona firine tsike sa tita falatsa kalal tsik.
4: Kro kro kada mosan de nante le far. Semba arsetian rafa si baru tanambang metosan ba panan ba tukatan ini memas na vata tena let's manzaka mud mandi tuh telefon sanan ini cello musan yara kulu jit let's macam rum be full mud di semba skelenin ba ini sarana top meter warna tuli tukatan solo saja tentang fit fit Chelsea su tumbuh tu tumbuh rendah. Kalau ni dalam bulan ni mungkin saja ni mi fafa ke zonnya so tom so ni mana contian mana manis.
0: Shout out tumbuh kula, shout out tumbuh fafa.